تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع درجتي.

المريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك، وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد، وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم. زيارة for Friday. It is the day of Imam Mahdi عليه السلام and the day of his arrival. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه،

ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها

بيتك وأنتظروا ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك.

hair, covered her face with her hair. Mola, if you want to help Zainab, come now and take care of your daughter. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا ولعنة الله على القوم الظالمين. ما تسمع حسين.

وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي.

0: أصبغ.
1: أصبغ، ما الذي تريده؟
0: أخبرني، ما الذي يجري حولنا؟
1: لا أدري، لكنني على يقين من أن شيئا ما قد حدث.
0: يجب أن نتبين الأمر. انظر إلى ذلك الرجل في زاوية المسجد، إنه لا ينفك ينظر إلينا.
1: كفاك حديثا يا رجل، إنه قادم نحونا.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله.
2: علكما غريبان عن الكوفة.
0: غريبان حقا، جئنا من مضارب ذبيان لنشتري القمح، لكننا فوجئ.
1: أظنه يريد منك جوابا واحدا. نعم أيها الرجل، نحن غريبان عن الكوفة.
2: وهل وجدتما ضالتكما؟
1: وصلنا لتونا، نتفقد السوق غدا إن شاء الله.
0: اسمع، ما الذي يحدث في الكوفة؟
2: جاءنا ابن زياد على حين غرة فأقض مضاجعنا.
0: من تقصد بابن زياد؟
2: أمير البصرة.
1: هيا بنا يا رجل، نتدبر أمر مكاننا ننام فيه.
2: دعنا نتحدث يا رجل، لن تهرب الكوفة تصدقني.
0: نمضي إليه بعد حين. هات أخبرني، ما الذي حدث بعد مجيء ابن زياد إلى الكوفة؟
2: اضطرب أمنها وتناحر ساستها، فما بتنا نعرف الحق من الباطل.
1: هيا بنا يا حوزة، ما لنا وللكوفة ولأهلها وساستها، هيا بنا نفتش عن مكان ننام فيه.
2: لعل صاحبك من أنصار الأمير ابن زياد.
1: أنا لست من أنصار أحد أيها الرجل.
0: صحيح، فنحن لا نعرف خبايا الكوفة وما يجري فيها، نحن مجرد غريبين قدما إليها لحاجة نبتغيها.
2: إن كانت لكما حاجة تخفيانها فبوحا بها، أنا أساعدكما.
1: عما يتحدث هذا الرجل؟ نحن لا نخفي شيئا، كل ما نبغيه مكيال قمح نصنع به عجينا، وبعض زبيب نستمرئه أيام الصقيع ونتقوت به في المرعى.
2: انتبها، ما أفعله معكما هو مجرد خدمة وإسداء معروف لوجه الله فقط.
0: بارك الله فيك،
1: كل ما نريده منك أن ترشدنا إلى مكان نستريح فيه.
2: حسنا، هلما بنا.

0: ما الذي تطبخينه اليوم يا عمتي؟
1: ما تمنيته البارحة.
0: قمح ولحم. شكرا يا عمتي.
1: كل ما أتمناه أن أسعدك يا جويرة.
0: لا أدري كيف أشكرك يا عمة.
1: لا داعي للشكر يا ابنة أخي، لكن لن تكتمل سعادتي بك إلا بعد أن أرى شابا يحيطك بذراعيه وتخلدين إليه.
0: تكفيني ذراعاك يا عمتي.
1: ذراعاي لا يكفيان. سنة الحياة تتطلب ذراعي رجل تنجبين منه أطفالا يملؤون الدار لعبا وصخبة.
0: كان سيحدث ذلك لو قبلت بذلك الشاب الذي أتانا منذ حولين.
1: لو قبلت به أنا لكنت قبلتي؟
0: لا أدري.
1: جويرة، أتفرطين بدم أبيك؟
0: طبعا لا.
1: إذن رفضك لذلك الشاب كان الصواب بعينه، وفاء لدم أبيك المراق بسيف الخليفة.
0: أريق نتاج حربا يا عمتي.
1: لكنه أريق سواء في الحرب أم على الفراش. في النهاية خسرنا معيننا وملاذنا وعماد دارنا، وبقينا وحيدتين في دنيا لا تنعم إلا على أبنائها الأقوياء.
0: عليك غضبت مني يا عمتي.
1: إنما تتفوهين به يثير مخاوفي حقا.
0: لن أكون إلا كما تحبذين، أعدك بذلك.
1: اسمعي يا جويرة، في مثل سنك كنت على قدر من الجمال، وجاءني من أخذني إلى داره، ثم حدث ما حدث.
0: ما الذي دفعكما إلى الطلاق؟
1: شيء ما يستحسن ألا تعرفيه الآن.
0: ومن الذي منعك من الزواج ثانية؟
1: أنت.
0: أنا؟
1: نعم أنت، إذ قتل والدك في النهروان وماتت والدتك كمدا وحزنا عليه، أليت على نفسي أن أتولى تربيتك وتعهد رعايتك وحدي.
2: الشمس على وشك الظهيرة،
3: ننتظر إلى صباح غد.
2: ننتظر هنا؟
3: ماذا عسانا أن نفعل؟ نذهب إلى النزل ثانية فندفع من ثمن القمح والزبيب؟
2: طبعا لا.
3: إذن لا حل لنا إلا أن نقضي ليلتنا هنا.
2: لكننا لا نملك فراشا أو دثارا.
3: هو يوم ويمضي يا رجل.
2: أصبغ، قل لي ما الذي دفعك لأن تتخذ موقفا من الرجل للوهلة الأولى؟
4: قلت لك لم أستزغ حديثه، وهو يكثر من التساؤل والاستنتاج.
2: دعه يسأل ويستنتج في هذا، إنه لا ينفك يحدثك عن ساسة الكوفة وقبائلهم وميولهم وعن قادتهم وزعمائهم.
4: إن كنت تظن أنني في خوف من أمري فلست خائفا.
2: أنت تناقض نفسك.
4: أبدا يا رجل، إنما أحاول أن أكون على حذر في كل شيء، ولا سيما في المواطن التي أجهلها.
2: ما يغيظني أنني أفكر عكس ما تفكر به. الماء على وشك النضوب،
4: يمضي أحدنا فيملأها.
2: من أين يملأها؟
4: من هذه الدار التي مررنا بجانبها.
2: تقصد دار تلك المرأة التي تملك نعجة؟
4: لا صلة لنا بها، كل ما يهمنا أن تملأ القربة نتحوج بها إلى صبيحة غد.
2: لا أحد غيرك يتولى هذه المهمة.
4: وما الذي ستفعله أنت؟
2: أنام قليلا ريثما تعود.
4: حوزة؟
2: نعم.
4: ماذا لو كان في دارها فتاة جميلة تروق لك؟
2: أنت صاحب مستودع أفكار لا تنضب.

0: لا أدري كيف أشكرك.
1: لا داعي للشكر، قمت بواجبي. رويدك، سأساعدك في جرها إلى الداخل. شكرا. إنما لدي مهمة أخرى، أمسكيها ريثما عودت.
0: شكرا.
1: أنت صاحب حدس تحسد عليه.
2: ماذا عسانا أن نفعل؟
1: ننتظر مجيء القمح.
2: قد انقضى يومان ولم يأتي القمح بعد.
1: يقال أن سفير الحسين بن علي قد توارى عن الأنظار في الكوفة.
2: وما صلة هذا بذا؟
1: الاضطراب يولد القلق، والقلق يدفع التجار إلى التريث.

0: ما لنا ولمسلم بن عقيل وعبيد الله بن زياد، كل ما نريده بضعة مكاييل نذهب به إلى القبيلة.
1: يقال إن أمير الكوفة الجديد عبيد الله بن زياد ماض بالبحث عنه.
0: دعنا مما يجري يا حوزة، لا صلة لنا بذلك.
1: لا بد أن يأتي القمح، إن لم يكن اليوم فغدا، لما العجلة؟
0: الآن لم تعد على عجلة من أمري؟
1: حدث ما يدفعني إلى التريث.
0: ألا تكون صاحبة النعجة التي التقيناها البارحة؟
1: تستطيع أن تقول ذلك.
0: حسنا، لن أغادر هذا السوق حتى أحصل على القمح.
1: هذا شأنك.
0: وأنت؟
1: ماض إلى ضالتي.
0: اسمع يا حوزة، لم نطأ الكوفة لأجل الحب والزواج أو لنتسكع في دور الغواني والعوانس. أتينا نشتري القمح ونذهب به إلى دورنا.
1: ما أحسبك وكيلي أولي نعمتي؟ ما أنت إلا صاحب درب ترافقنا فيه.
0: إذا كان الأمر كذلك فلكل منا طريقه.
1: إلى أين؟
0: أسلك طريقي، أنت بدأت ذلك.
1: إيه؟ اهدأ، ما كنت أحسبك ستغضب إن أنا بحثت عن زوجة على سنة الله ورسوله.
0: لن أغضب حتما، هذا شأن ولي شأني.
1: اتفقنا، في الوقت الضائع الذي نحن فيه أنت تنتظر القمح وأنا أمضي لأمتحن فتاة ستصبح زوجتي فيما بعد.

0: ما الذي تفعله هنا يا معقل؟
1: أسترق السمع والنظر.
0: ويحك، على من تتجسس وتسترق السمع؟
1: هنا تكمن الحقيقة.
0: عن أي حقيقة تتكلم؟
1: عن مكان وجود مسلم بن عقيل.
0: ابن زياد يستشيط غضبا، يريد أن يعرف مكانه الليلة.
1: أحاول قدر المستطاع.
0: تحاول هنا يا رجل متسكعا على باب المسجد؟ هل تحققت من دور الكوفة وأزقتها؟
1: فعلت ورب الكعبة، ما تركت دارا في الكوفة إلا واستقيت منها الأخبار، لكني لم أعثر على ضالتي.
0: تبا لك، ما عهدتك تخطئ الشم والأثر.
1: لابد وأنه اختبأ في دار أحدهم وهو قد نجح في التمويه عليه.
0: أو أن يكون قد غادر الكوفة خلسة من الأعين إلى خارجها.
1: الأعين التي بثها الأمير في الكوفة لا تعد ولا تحصى، وأنا على يقين بأنه ما زال هنا، وحدسي يقول إن هذا المكان هو الذي سيدلنا عليه.
0: أكاد أحسدك على الجائزة التي ستنالها من الأمير إن أنت اهتديت إلى مكانه أو أمسكت به.
1: لست أطمع في الهدية، إنما خدمة الأمير دين في عنقي.
0: أيها الماكر المخادع، أتكذب علي أم على أميرك؟ أكاد أقسم إنك لا تخدم الأمير ولا الخليفة، إنك تخدم صرة دراهم بهذا الحجم.
2: ادخلي جويرة، ما أحسبك جاهلا شرف الدور وحرماتها.
3: أحاول أن أبحث مصيري وأستكشف مستقبلي.
2: تفعل هذا في دار ليس فيها سوى مرأتين غريبتين عنك؟ هذا ليس شيم العرب ولا سنة الإسلام. بإمكانك أن ترحل الآن ولا تعود إلى هذه الدار إلا إذا كنت تحمل الجواب الذي نريد.
3: دعيني أسألك.
2: أظن أن الشروط واضحة.
3: أود أن أقول شيئا عله يعفيني عن بعض الالتزامات الملقاة على عاتقي.
2: لسنا في معرض التنازل عن أي من شروطنا،
3: لكنها تبقى شروطا في نظري ونظر الكثيرين أمثالي.
2: اسمع يا دارمي، لا يجوز لك البقاء أكثر من هذا الوقت في بيت امرأتين غريبتين عنك.
3: هل أستطيع التحدث إلى جويرة ولو للحظة واحدة؟
2: جويرة نامت والجيران حولي كثر وصراخي يصل إليهم. ما رأيك؟ أتحب أن تسمع ذلك الصراخ؟
3: لا، سأذهب.

0: أولا.
1: أن تسمعني.
0: تفضل.
1: ما لنا ولهذا الطاغية ابن زياد يشهر السيف في وجه مسلم بن عقيل؟ ومسلم بن عقيل كما تعلم هو سفير حفيد رسول الله. قل لي بالله عليك، أيحسن بأمير المسلمين أن يفعل هذا والمسلمون قاعدون ولا يقومون بأي عمل؟
0: أظنني سمعتك.
1: إذن أنت تؤيدني؟
0: ويحك يا رجل، أتريد أن تحملني موقفا لم أتخذه؟
1: لم تتخذه لأنك تخاف العاقبة.
0: إليك عني يا رجل، إنك تدفعني إلى موقف تتبناه أنت.
1: إنني من أنصار علي وممن أيد الحسين بالقدوم إلى الكوفة. إنني أتجنب السيف والنطح قدر المستطاع، لأن في جيبي أمانة لا أستطيع التفريط بها.
0: ولمن أمانتك؟
1: هذه السرة لمسلم بن عقيل، إن كانت لك طريق إليه فأعطه إياها ليثيبك الله أجرا عظيما.
0: اسمع أيها الرجل، لم آتي إلى الكوفة من أجل الأجر والثواب، بل من أجل مؤونة أنقلها إلى داري.

0: أين كنت؟
1: في المكان الذي ستجدني فيه على الدوام إن شاء الله.
0: أيكون في دار صاحبة النعجة؟
1: إنها الفتاة التي أبحث عنها.
0: أستطيع أن أهنئك منذ الآن.
1: هناك مشكلة.
0: مشكلة المهر؟ أيكون مهرها بمقدار 10 مكاييل من القمح؟
1: حبذا لو كان قمحا أو شعيرا أو لحما طريا أو نوقا، في أكثر الأحوال بذخا وعطاء.
0: إذا مهرها من الفضة أو الذهب؟
1: مهر لن يخطر ببالك أبدا. مهر أشبه بمهر هند آكلة الأكباد.
0: مهر هند آكلة الأكباد؟ أيطلب منك أن تقتل فارسة؟ ولما؟
1: ثأرا لوالدها.
0: ومن قتل والدها؟
1: جيش علي في معارك النهروان.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنك فعلا في مأزق. دعك منها يا رجل، دعك منها، وهي إلى نزل ننام ثانية فيه.
1: بل ستبقى هنا لكي تساعدني في حل هذه المعضلة.
0: صدقني، هذه ليست معضلة بل خيالات وأوهام. ثم أن أبا الحسن مضى إلى ربه وجيشه تفرق أيادي سبب. ثم أنك تمضي لقتل إنسان لم يعتدي على دمك ومالك وعرضك. إن هذا العمل يدخلك إلى النار. هيا بنا يا رجل، ضع أحلامك كلها في مكيالين من القمح تشتريهما وتحملهما معك إلى القبيلة.
2: كيف رأيت ضيفي يا بجدل الكلبي؟
3: أشهد لك بحنكته. قل لي، كيف اهتديت لمسلم ابن عقيل؟
2: أتحسبني مغفلا حتى أسلمك مفتاح السر الذي يفضي إلى دراهم الأمير؟
3: أيها الكذاب الأشر الذي يراوغك الثعالب، أو تدري نتاج عملك ووشايتك؟
2: تكفيني هذه.
3: أميرك قضى على مسلم ابن عقيل وهانئ ابن عروة.
2: أتحسب نفسك سباقا إلى هذا الحدث؟ لقد رأيت بأم عيني كيف يتفنن الأمير بقتل أعدائه.
3: أود أن أقول لك شيئا.
2: لست راغبا في مأدبة الأمير هذا اليوم.
3: لن أخبرك عن الطعام والشراب، إنما أريد أن أقول لك خبرا جديدا وصل للتو إلى قصر الإمارة. الحسين بن علي وأهل بيته في طريقهم إلى الكوفة.
2: من أنبأك بهذا؟
3: مسافرون أم دار الإمارة وشاهدوا ركب الحسين متوجها نحو الكوفة. إلى أين؟
2: أتيقن من الخبر.

0: علينا أن نبتعد عن الكوفة ونسرع الخطى إلى ديارنا.
1: أيخيفك مجيء سبط رسول الله وركبه؟
0: بل يخيفني ما سيقع في الكوفة من دم

0: يجري.
1: أي دم تعني؟
0: دم تلك الجماعات المنقسمة بين مؤيد للحسين ومؤيد لابن زياد.
1: لي طلب واحد.
0: إلا أن يكون اللقاء مع جويرة وعمتها.
1: هو كذلك.
0: أنت مجنون حقا، تريد أن تقتل رجلا كما طلب منه؟
1: لا.
0: إذا ما عليك إلا أن تختطف الفتاة وتتزوجها.
1: لو كانت تقبل بهذا الحل لفعلت.
0: ما دامت كل الأبواب قد أغلقت في وجهك، فما الذي يدفعك للقيام بذلك؟
1: حوار الفرصة الأخيرة، حيث يراجع كل طرف حساباته.
0: أمر مستساغ، مع أنني لا أجد بصيص أمل في ذلك. عليك أن تقوم بذلك سريعاً.

0: ألا تكون معقلا؟
1: ما الذي يجعلك مستيقظا إلى هذه الساعة من الليل؟
0: خطوات الجند تلك التي لم تهدأ.
1: الأخبار تقول إن الحسين بن علي وركبة قد وصلوا إلى شاطئ الفرات وقد أقاموا معسكرهم هناك.
0: من أين استقيت شؤمك أيها البوم؟
1: العيون التي تفد إلى دار الإمارة تنقل كل شاردة وواردة.
0: المعركة التي تحاشيناها واقعة لا محالة.
1: ابن زياد أشعل الهشيم مذ فتك بابن عقيل وابن عروة، والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، ترى ما الذي سيفعله ابن زياد إذا علم أن الحسين بن علي سيمضي إلى الكوفة؟
0: لن يقف مكتوف الأيدي، سيحاربه، بل سيبادر أميرك إلى محاربته لو لم يحرك الحسين ساكنا.
1: هي حرب قذيرة ومؤلمة، إنما لابد منها، فهي الخيار الصعب.
0: هي وصمة عار في حالتي النصر والهزيمة.
1: كأني بك متردد في اتخاذ القرار.
0: إني على نهج قائدي عمر بن سعد، نتوب بعد سنتين.
1: لازلنا نكذب على بعض يا صاحبي، ألا تظن معي أن ابن سعد قد قصر في مدة التوبة؟
0: القرار صعب يا معقل في كل الأحوال.
2: لا أستطيع يا عم، صدقيني.
3: إذن أنت لا تحب ابنة أخي.
2: بل أحبها حبا ملء جوارحي، لكني لست مؤهلا أن أرفع سيفي في وجه الحسين بن علي، إنه صبت رسول الله.
3: إن لم يكن الحسين فواحدا من آل بيته.
2: عدنا إلى سفك الدم النقي نفسه.
3: لا داعي للحديث، اذهب حيث ينتظرك رفيقك.
2: لا لا، دعينا نناقش الأمر.
3: ناقشناه طويلا، أنت تضيع الوقت.
2: ما رأيك لو نحرت حصاني؟ أكون قد وفيت؟
3: ماذا؟ أنثأر للإنسان بالحيوان؟
2: لم لا؟ وقد استبدل دم إسماعيل بدم كبش عظيم.
3: أنت لست نبي الله إبراهيم، كما أن أخي لم يكن بنبي الله إسماعيل.
2: إنك تدفعينني للقيام بعمل لم يحدث مثله قط.
3: بل حدث يا دارمي، حدث. أحاول أن أسترجع أمام ناظريه هند ابنة عتبة وهي تنتقم لأبيها وأخويها، فتسفك دم الحمزة ثأرا لدمائهم. ما الذي ينقصك وأنت الحر أن تكون بشهامة العبد الذي دفعته هند لقتل الحمزة؟ ها؟ أنا كل تلك السنين لم تمحي من ذاكرتي صورة أخي في نزعه الأخير وهو يطلب مني أن أثأر من قتلته.
2: أي ذنب اقترفته حتى يكون ثأر أخيك ملقا على عاتقي؟
3: لو كان في الدار رجل لعفيتك من دمه.
2: هل أستطيع التحدث إلى جويرة قبل أن أتخذ قراري؟
3: لن تكون جويرة أقل شوقا مني للثأر، صدقني. جويرة، يا جويرة. ها هي جويرة، سلها.
2: أتريدينني أن أسفك دم سيد شباب أهل الجنة ثأرا لدم أبيك؟
4: الرأي رأي عمتي يا حوزة.
3: سمعت بأذنيك؟
2: سمعت.

0: ماذا عساي أن أفعل؟ لم أستطع النوم فأبقيت الموقد متوهجا.
1: يكاد ينبلج الصباح يا رجل.
0: قلت لك لم أستطع النوم.
1: ستعاني الأمرين بعد ذلك. الطريق إلى ديارنا طويل وشاق.
0: لا أجزم أنني سأتابع الطريق.
1: ماذا قلت؟
0: عزمت ألا أعود إلى الدار إلا وجوير معي.
1: ويحك، ماذا تقول؟ عزمت أن تقاتل حفيد رسول الله؟
0: ليس هذا بالضرورة، بل واحدا من العبيد الذين يقومون بخدمته.
1: ومن أنبأك أن خدمه سيقاتلون معه في المعركة؟
0: لا تغلق أبواب النعيم علي،
1: بل أحاول أن أغلق أبواب الشحم في وجهك.
0: إن لم يكن هناك عبد فأحد من أصحابه.
1: أتسفك دم رجل مؤمن من رجال الحسين لأجل امرأة؟ بل لأجل شهوة عابرة لا تلبث أن تخبو.
0: أكاد أختنق، أشعر أنني أخون نفسي. لا أستطيع السير إلا في الطريق الوعر. سأتخذ قراري عاجلا أم آجلا، لأن هناك من يدفعني إليه ويحاول سرقة جوير مني.
1: ومن يكون هذا السارق؟
0: شاب في مثل سني، أبصرت به مرتين في دار كوتعة.
1: ما اسمه؟
0: تميم بن الحسين.
1: تميم بن الحسين الفزاري؟
0: هو نفسه، أتعرفه؟
1: لا لا، إنما أعرف والده، التقيت به ذات يوم وكان من المتحمسين لمعاوية ويزيد. حوزة، أجاد أنت في قرارك؟
2: أين مضى حوزة؟
3: ذهب ليستقي أخبار القوم. الآن بإمكانك أن تنامي قريرة العين. أخيراً حضر من يثأر لدم أبيكِ.

0: كان عليك المجيء إلى ساحة الحرب والطعام.
1: جئت أكحل عيني بسيفك الذي سينال من قتلة أخي.
0: سينال منهم إن كنت تشهدين المعركة أم تقبعين في فناء دارك.
1: ها، أتحسبني مغفلة حتى أبقى في داري مطمئنة؟ من يدري، قد تأتيني بدم كذب وتدعي أنه لغريمك.
0: إذا كان الأمر كذلك فأنا بدوري لن أكون مغفلا أيضا حين أقوم بما طلبته مني، ولا آخذ منك عهدا.
1: الآن وأمام هذا الحشد برمته أعاهدك أن تكون جويرة ابنة أخي زوجة لك. أيرضيك هذا؟
0: طبعا يرضيني.
1: ما بك توقفت؟
0: شيء ما مر في خاطري. اسمعي يا كوتعة، أعيد على مسامعك، لي حرية الانتقام ممن أشاء من معسكر الحسين حتى لو كان عبدا حبشيا.
1: لك ذلك، مع أن ذلك يحط من قدرك في عيني، لكن على كل حال لن تكون هند بنت عتبة بأفضل مني.
0: إني أشاهد بشاعة تلك المرأة التي ذكرتها من خلال عينيك.
2: لا تخافي أيتها المرأة، بإمكانك الوثوق بي.
3: من تكون أيها الزائر؟
2: فارس ضل الطريق فحط في أول دار يأويه حتى الصباح.
3: آسفة، ليس لك مقام عندي.
2: هذا شأنك، صاحب الدار أولى بداره، ولكن كل ما أريد ماء لي وللحصان.
3: يؤسفني أن أردك خائبا، ولكنك رأيت كيف انكسرت الجرة وأريق ماؤها أرضا، وكان هذا بسببك.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يرزقنا الله الماء في هذه الدار فسيرزقنا إياها في دار أخرى، توكلنا على الله.
3: اسمع، إن كان طريقك من ناحيتنا عند الصباح فيمكنني مساعدتك.
2: كيف تساعديني؟
3: أعطيك بضعة عوادي حطب وبضع جمرات تشعلها فتأنس بها وتبعد الوحوش عنك.
2: أكرمت بهذا وفادتي.
3: وإن كنت متعبا بإمكانك النوم على هذه الدكة.
2: وأحسنت ضيافتي.
3: عسى أن تكون بقدر الوفادة والضيافة.
2: إذن هذه هي من سيتزوجها حوزة. الحقوا معها، إنها جميلة.

0: ما لي صاحب يمر فلا يلقي السلام وينظر إليك بطرف عين.
1: يخجله ما كان منه أثناء النزال مع الحسين وصحبه.
0: أيكون قد هرب من المعركة؟
1: كان أقرب إلى ذلك، وكلما حثثته على المبارزة كان يتراجع ويخاف، حتى أنه رفض أن يجهز على المثخنين بجراحهم، فقط استأسَت على خادم أبي ذر الغفاري.
0: تعني جون العبد؟
1: نعم، فقد هاجمه وأجهز عليه، وكأنه لا يريد من المعركة كلها إلا هذا العبد.
0: يخاف من الأحرار ويستضعف العبيد.
1: أو أنه يمقت اللون الأسود. انظر إلى السماء يا مجدل.
0: يا للهول يا للهول، كأن السماء تهم أن تنطبق على الأرض. اسرع الخطى يا ناقل كي نصل دار الإمارة.

0: لا أدري كيف أشكرك على معروفك الذي أسديته لي حين سمحت لي أن أنام في دارك على تلك الدكة وأنس بذلك الموقد طوال الليل.
1: أنا التي أشكرك لأنك دفعت الأمانة إلى قلبي، فقد كنت وحيدة في هذه الدار.
0: أنت وحيدة هذه الدار؟ وما الذي يدفعك لأن تكوني وحيدة هذا الدار؟ وما زلت في ريعان شبابك؟
1: إشكال تم محله، وها أنا على وشك الزواج من فتى سيصل هذا اليوم.
0: الحمد لله، أتمنى لك التوفيق.
1: وأنا أتمنى لك الوصول بالسلامة، وألا تعترضك ذئاب الصحراء كما حدث معك البارحة.

0: ما بالك يا جويرة؟
1: لا شيء يا عمتي.
0: بل هناك ما يشغل بالك، مذ قدمت وأنت سارحة مفكرة. هل من خلاف بينك وبين زوجك؟
1: شيء من هذا القبيل يا عم.
0: كيف كانت ليلتكما الأولى؟ سألتك كيف كانت ليلتكما الأولى؟
1: بأسوأ حال يا عم.
0: هل وجد فيك عيبا؟
1: بل أنا التي وجدت فيه العيب يا عمتي.
0: أي عيب تعنين؟
1: إنه لا يحسن القيام بما يقوم به الرجال تجاه نسائهم.
0: هذا ما لم نحسب له حساب،
1: ولهذا بدت أميل إلى الطلاق يا عمتي.
0: تميلين إلى الطلاق؟ وممن؟ من الرجل الذي ثأر لأبيك وخاض غمار الحرب لأجلك؟ الرجل الذي أعاد كرامتنا بين القبائل؟
1: لا أدري يا عمتي، بدت أشعر بفتور تجاه هذا الرجل.
0: لا عليك يا ابنتي، الفتور ناتج عن العلة التي يعانيها، وللعلة علاج. لا أحد سواه يريد إفشال زواجكما.
1: من تقصدين بذلك؟
0: تميما ابن الحصين، الرجل الذي أما دارنا وحاول انتزاعك مني. لابد أنه ذهب لإحدى العرافات فاستعملت سحرها على زوجك وانتزعت منه رجولته. غدا نذهب إلى براقش العرافة وسيزول عنه كل شيء بإذن الله.

0: ما اسم هذا الشراب يا ماقل؟
1: اشرب ولا تسأل، إنه شراب يقضي على هرمك ويجعلك قويا كالحصان.
0: ما الذي يمنعك من أن تقدمه لصاحبك حوز الدارمي؟
1: إن حوزة الآن في كنف زوجته تملأه سعادة ونشوة.
0: علك لم تسمع الخبر.
1: أي خبر تعني؟
0: عن حوز الدارمي، يقولون إنه قصد براقش العرافة لعجز عنده.
1: ماذا تقول يا رجل؟
0: أنقل إليك خبرا لا لبس فيه.
1: يستحق الذي جرى. قيل إن هذا الذي يقاتل عبدا لابد وأن يكون خنثى.
2: جويرة، جويرة،
3: ماذا تفعل يا حوزة؟
2: انظري إلي.
3: ماذا جرى لك؟ من أين أتيت باللون الأسود؟
2: إذا ما رأيته في صفحة الماء كان صحيحا. أنا الذي جنيت على نفسي. أنا الذي جنيت على نفسي.
3: جنيت على نفسك؟
2: هذا أمر لا أفضل الحديث به.
3: أيكون الدواء الذي أحضرته من العطارة فعل بك ذلك؟
2: لو كان كذلك لسودت وجوه كثيرة.
3: تذكر ما قمت به يا حوزة، لابد أن هناك شيئاً ما قد حدث.
2: لا أذكر شيئاً.
3: إذن عليك أن تذهب إلى الطبيب يا حوزة.
2: علي تذكرت شيئاً.
3: ماذا؟
2: شيء يقع على عاتقي وحدي، لا أفضل ترديده على مسامع الآخرين.
3: ولما تحبسه عني يا حوزة؟
2: ادخلي داركِ، لم أعد بحاجة إلى مساعدة.

0: بقيت الثالثة يا حوزة، فتأهب لها. لا يا إلهي،
1: وبعد يا حوزة، ما الذي جرى؟
0: فما كان من ذلك العبد الأسود حين شككت سيفي في صدره إلا أن نظر إلي وهو يخر على أرضه مدرجا بدمه. أذكر أني لم أبالي بذلك، لكنني سمعته يقول لي بصوت خفيف فأثار فضولي.
1: وبما كان يناديك؟
0: سمعته يقول:
2: لا هنأك الله بدنياك، وسود الله وجهك، وأحرقك بالنار قبل يوم الحساب.
0: وها أنا ذا فقدت مما باعد بيني وبين زوجتي، وأمسيت أسود اللون بعد أن كانت بشرتي بيضاء ناصعة. بقيت الثالثة.
1: حذرتك من هذا الأمر يا حوزة، لكن شهوة الدنيا غلبتك ودفعتك للقيام بعمل يغضب له الله.
0: أخطأت الحساب، لم أكن أدري أن الذين يقاتلون بين يدي الحسين مهما ارتفع مقامهم في الدنيا أو انخفض شأنهم لهم مثل تلك الدرجة العالية عند بارئهم. لم أكن أدري يا أصبغ أنه سيؤدي إلى عقاب لا بد منه. أراه بعيني وأتجرع مرارته في كل لحظة من لحظات حياتي.
1: حوزة! حوزة!

0: رويدك يا جويرة، طمئنيني، ماذا حل بزوجك؟
1: إنه بأسوأ حال يا عمتي.
0: لن تنفع تعويضة العرافة ودواء العطار؟
1: كلا يا عمتي كلا، فوق كل ما فيه قلب بياض وجهه إلى سواد وبات ينفرني منه.
0: ما أسمعه منك شيء لا يصدق، وهل حدث هذا في شهرين اثنين؟
1: إنه يردد على الدوام وهو يرفع رأسه نحو السماء، أعلم أنه يقابك يا رب.
0: دعينا من هذا الآن وقولي، ما قصة النار الذي يراها في منامه؟

0: نامي على الدوام.
1: لا أدري يا عمتي، لا أدري، تلك آفة جديدة طرأت عليه منذ أيام. كل ما أستطيع قوله أن حياتي مع هذا الرجل باتت جحيما لا يطاق.
0: اصبري يا ابنتي، لم نفقد الأمل بعد. العرافة براقش تصنع المستحيل، ولا بد من

0: كل ما أستطيع قوله أن حياتي مع هذا الرجل باتت جحيما لا يطاق.
1: اصبري يا ابنتي، لم نفقد الأمل بعد. العرافة براقش تصنع المستحيل، ولا بد من أن تجد حلا في الأيام المقبلة.

0: قاتل بالنار، أنقذوني. أرجوك يا جون، دع النار جانبا ولا تحرقني بها. نو، فعلها جون، فعلها جون. أطفئوني، أطفئوني من النار التي تحرقني. أطفئوني، أطفئوني، أطفئني.
1: أيها الأبلة، أما تخاف وتستحي؟ هيا انطلق.
2: ترى ما حال زوجته الصابرة في بيته؟
3: ألست خائفا مما يجري أمامك؟
2: قبح الله وجهك يا بجدل، كلما خرجت من الاضطراب دفعتني إليه.
3: هذا الذي يخيفني.
2: أتظن أننا سنصاب بما أصيب به حوزة الدارمي؟ متى؟
3: لا أدري، لكن عقاب الله قريب.
4: ما الأمر؟ لم أنضحت مل يا عمتي، العيش مع حوزة لا يطاق.
5: أعلم هذا.
4: أحيانا يكون عاقلا وأحيانا أخرى يصبح مجنونا، فيحل البيت ركاما ثم يخرج إلى الناس على هذا المنوال ليثير ضحكهم وسخريتهم.
5: لا داعي للتفاصيل، فقد خبرتها. حدث اليوم أن رأيته في السوق، كان يقفز كجند من اجتاحته ألسنة اللعب. أنا أريحك منه.
4: كيف؟
5: دعي الأمر لي، كل ما همني في حوزة أنه أخذ بثأر أخي. لا تعودي اليوم إلى دارك.
4: وحوزة؟
5: سيفتقدك، وعندها سيأتي إلى هنا بقدميه ونصفي الحساب بيننا.
6: لقد أكثرت من الدقيق يا دارمي.
7: لأنني سأغيب عن الكوفة ما يزيد عن الشهور الأربع.
6: بأمان الله،

0: تفضل.
1: أنت واثقة من أن هذا الدواء يشفيني مما أنا فيه؟
0: كل الثقة. أتراني أتركك في مأساتك؟ لقد طفت بك عند جميع العطارين والعرافين في الكوفة.
1: بسم الله. لهذه المياه طعم غريب.
0: هذا نتاج الدواء. أم تريد دواء دون طعم؟
1: أين جويرة؟
0: ذهبت تقطع الحطب.
1: أين؟
0: على مقربة من بئر الماء.
1: سأمضي إليها، علها تحتاج مساعدتي.
0: إن كنت تقوى على السير والمساعدة فهذا يفرحها ويفرحني. جويرة، هيا انطلقي بسرعة إلى السوق وتريثي حتى ألتقيك هناك.

0: الحمد لله، هذه دارها. تعقل يا أصبغ، هذا الوقت ليس وقتا للحب، يجب أن تصل إلى قبيلتك.
1: ما بالك يا حوزة؟ أراك عدت باكرا.
2: أي نوع من السم ذاك الذي دسستي لي؟
1: عما تتحدث؟
2: لا تضيع الوقت. أي نوع من السم كان؟
1: دعنا نناقش الأمر، لا تتحامق.
2: ليس قبل أن أجهز عليك.
1: النار!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع لذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم بعلم وعمل صالح إن شاء الله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد

المحيط. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى، الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على

0: على خير العمل، حي على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقوم.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان

سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على

الشريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد
2: اللهم صل على محمد
1: وعجل فرج أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيها إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد حطوا رفواكم بالصلاة على محمد وآل محمد صلوا ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر جنہیں اسلام کے اندر پروردگار عالم کا ایک ایسا حکم ہے کہ جس کو شاید ہر مسلمان ماننے کے لیے تیار نہ ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان اس کے لیے آمادہ ہو اس کے لیے تیار ہو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو بہت سادہ سا حکم ہے دکھنے میں بہت سادہ لگتا ہے لیکن حقیقت سے بھرپور ہے ایسا حکم جس کی ہم سب کو ضرورت ہے لیکن اس کو ماننے کے لیے شاید کبھی کبھار میں تیار نہیں ہوتا یہ حکم پروردگار عالم نے سورہ ذاریات قرآن مجید کا 51 سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 55 چپٹر 51 ورس نمبر 55 سورہ ذاریات وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے اور پروردگار عالم مخاطب کس سے کرتے ہیں ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبق

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس

0: الناس.
1: الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

محمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب

نبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: Okay. Quran Pachi se lot verse. Quran Pachi verse.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: schwere Beinleidung und haben wir ja keine Sache. Ja, dann ist
1: es. Senior! Senior!
0: Senda. لبيك يا حسين
1: لبيك يا حسين
0: لبيك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام
2: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وجعلته حجة من خلقك صلوات على محمد وآل محمد
2: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: And that is the night for the martyrdom of Imam Ali ibn Musa al-Ridha alayhi salatu wassalam.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
0: According to one riwayat, because there are three riwayat for the shahadat of Imam Ridha alayhi salam, one is 17th of Safar, the other one is 29th of Safar, and the third one is about Dhul Qa'dah. That the martyrdom of Imam Ridha alayhi salam is on the 23rd of Dhul Qa'dah. And because it is according to one riwayat, the martyrdom, I will be talking about the life of Imam Ridha alayhi salam. There are many ahadith from the 8th Imam, and there are many titles of the 8th Imam alayhi salam. One of the titles of the 8th Imam is Alim Ali Muhammad. And the Shia scholars have argued that the 8th Imam, they're all Alim, the knowledge they have, no one else has. But the 8th Imam al-Islam is called Alim Ali Muhammad because all the sects within the Shias, all the factions or the divisions that have happened in the Shia,

صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسن

وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي.

نويرة نويرة جهينة، أين هما؟ جهينة نويرة نويرة جهينة، أين أنتما؟ نويرة جهينة، أين أنتما؟ يا إلهي، صرة الدراهم، الدراهم، الدراهم، دراهمي، أين اختفت دراهمي؟ اللعنة، لقد اختفت دراهمي. نويرة جهينة، أين أنتما؟ قبح الله وجهيكما.

لأجلك أغمضت عيني عن آخرتي وأقبلت على دنياي. 10 دراهم ثمن 4 غنمات حلوب، أو قل ثمن فصيل فطم عن لبن أمه. تبا لك، أخفتني.

0: ما بك يا جهينة؟
1: ما عدت أطيق وأحتمل يا أمه.
0: ما الذي تصرفه معك؟ أخبريني.
1: قعدتها على مسامعك مرارا وتكرارا.
0: إن ما حدثتني به لا يفضي إلى الحقد في قلبي ولا إلى الكره الذي تكنينه له.
1: عجبا، أتريدينني أن أكون أمة لهذا الرجل الذي لا يفقه إلا الأمر والزجر؟
0: والله ما كانت المرأة في دار زوجها إلا أمة في ظل سيدها. أقسم لو عرف والدك بالأمر لاستشعت غضبا فوق غضبه وزاد اضطرابا فوق اضطرابه.
1: والدي لن يكون إلا نصيرا لي.
0: لا، دعي والدك جانبا.
1: أليس والدي سيد الدار؟
0: قلت لك دعي والدك جانبا. لا أدري ما الذي أصابه، فقد أتى من هذه الحرب الملعونة دائم القلق شارد الذهن.
1: اسمعي يا أمه، لن أعود إلى دار ذلك الرجل إلا جثة هامدة.
2: ممن هذا الرقاع يا سيد القوم؟
3: إنه من أبي إسحاق الكوفي.
4: وما الذي يريده منا أبو إسحاق؟

0: يريد أن نمنع ماءنا وطعامنا عن قتلة الحسين بن علي.
1: نمنع ماءنا وطعامنا عن ضيف أم دارنا؟
2: بل نخمد أنفاسهم إن تمكننا منهم.
1: نقتل ضيفا استجار بنا؟ أين نخوة العرب؟
2: هؤلاء قتلوا ابن امنة رسول الله وصحبه، ثم سبوا نساءه وسطوا على أمتعته.
1: لن أكون إلى جانبك في هذا. ما رأيك أنت يا سيد القوم؟
0: والله إن يكن ضيفا كريما نخلي له الدار وما يحويه، أما أن يأتينا من تلطخت يداه بدم سبط رسول الله فالأمر يحتاج إلى روية وتمحيص.
1: يا سيد القوم، نكاد نقسم أننا نشعل هذه النيران ليهتدي إلينا من ضل عن طريقه وتاه في هذه الصحراء، ونحن لم نسأل يوما كونية ضيف أو هويته، بل أطعمناه وسقيناه وجعلناه يذهب إلى مأمنه.
0: هذا ما لا يعاديك فيه أحد.
2: يا سيد القوم، أراك تحابيه في أمر لا يختلف عليه اثنان. يا قوم، بربكم، أتضعون في دوركم من رمى الحسين بسهم؟ هذا هو الجواب الشافي يا سيد القوم.
0: اجلس يا سويلم واستمع إلي. يا قوم، أنا ما جمعتكم إلا لأستمع إليكم وأتحرى منكم على ما تضمرونه اتجاه ما حدث في كربلاء، ولكنني أنف من النظر إلى رجل حمل سيفه في وجه عترة رسول الله.
1: إذا أنت حسمت أمرك وأغلقت بابك. أنتم في حل من أمري وأنا في حل من أمركم.
0: من كان منكم على دين ذلك الرجل فليلحق به.
2: يا سيد القوم، امضي بنا فيما عزمت عليه، فلن تجدنا إلا طائعين.
0: بارك الله بكم وبنخوتكم. أنا إن قصرت عن الثأر لدم الحسين لن أجعل من داري هذه مأمنا لقتلته.

0: حسبتك ستعالج أمر ابنتك.
1: دعك من هذا الأمر.
0: كيف؟ وقد مضت ابنتك أيام في دارك.
1: ماذا تريدينني أن أفعل؟ أأسفك دمها ودم زوجها فترتاحين؟
0: هذا هو الحل لديك؟
1: الحل عندي أن تنهي عملك وتدخلين دارك وتنامين.
0: أنت لست على ما يرام، مذ أتيت من هذه المعركة وأنت في قلق واضطراب. دم من يقض مضجعك؟ من هو الخصم يا عمرو؟
1: قوم خرجوا عن طاعة أمير الكوفة فاقتصصنا منهم وقضي الأمر. هل ارتحت الآن؟
0: لا أرى الأمر مقضيا، وأنت تتقلب في نهارك وليلك وكأنما هناك شبح يلاحقك. خط الكثير من المعارك ولكنني لم ألفك في حالتك هذه.
1: كفي عن الثرثرة يا امرأة واهتمي بما أنت فيه.
0: أتاك من يسأل عنك؟
1: لست بحاجة إلى أحد.
0: أظن اسمه غالبا الباهلي.
1: ماذا تقولين؟
0: قلت غالب الباهلي.
1: ألم يخبرك عن مكانه أو إلى أين يمضي؟
0: أظنه ذكر اسمه.
1: حاولي أن تتذكري وإلا دسست رأسك بهذا الموقد المشتعل.
0: تذكرت.
1: من هو؟
0: سمعته يلفظ اسم قيس.
1: قيس بن الأشعث؟
0: هو نفسه. إلى أين في مثل هذا الليل؟
1: اهتمي بعملك ولا صلة لك بما يدور حولك.

0: لقد التقيت بابنتك قرب البئر.
1: دعك من ابنتي الآن وحدثني كيف أمضيت ليلتك المنصرمة.
0: حسبت نفسي سأرتاح، ولكنني لا أرى الراحة أبدا.
1: أخبرني الآن،

0: الذي دفعك إلي؟
1: سلامتك.
0: ما الذي تعنيه؟
1: نحن في مأزق لا نحسد عليه.
0: أي مأزق يا رجل؟
1: زبانية الكوفي يلاحقوننا في كل مكان وفي كل منعطف.
0: يلاحقوننا نحن؟
1: ألم تصلك أخبار الكوفة؟ الكوفة تغلي كالمرجل، وأبو إسحاق الكوفي وأعوانه يقتلون كل من تطاله أيديهم ممن شاركوا في قتال الحسين وصحبه.
0: ماذا تعني يا رجل؟
1: ألم تصلك مثل هذه الأخبار؟
0: حدثني، من القاتل ومن المقتول؟

0: قطعه أيديهم ممن شاركوا في قتال الحسين وصحبه.
1: ماذا تعني يا رجل؟
0: ألم تصلك مثل هذه الأخبار؟
1: حدثني، من القاتل ومن المقتول؟
0: لا وقت لدينا الآن، يجب أن نتدبر أمرنا.
1: اللعنة، إلى هذه الدرجة نحن من السوء؟
0: بل أكثر مما تتصور. إن كنت تريد النجاة بنفسك فامتط حصانك ولنهرب من هذا المكان.
1: إلى أين؟
0: إلى البصرة.
1: وهل نجد مأمنا هناك؟
0: إن فيها عبيد الله بن زياد، ولكن أين قيس بن الأشعث؟
1: لا أدري،
0: فر برأسه على الأغلب.
1: إذا كان الأمر على هذه الحال من السوء، فلماذا لم تأتني البارحة ثانية؟
0: خشيت من رهط وقرأت في أعينهم السوء، وكانوا يحومون في الجوار.
1: يحدث كل هذا وأنا بعيد عن
0: لأنك حبيس دارك.
1: دعنا من كل هذا وأشر علي.
0: إن كنا نرغب في النجاة فعلينا الرحيل قبل أن تغيب شمس هذا النهار. ما بك تحدق بيك الأبلة؟
1: فاجأتني بما تقوله.
0: ها، ماذا قلت؟
1: دعني أفكر.
0: فكر كما يحلو لك.
1: ويحك، ما أنت فاعل؟
0: أمضي حيث نجات عنقي.
1: تمهل يا غالب.
0: قلت لا وقت لديك.
1: أتجيد مسالك البصرة؟
0: بالطبع.
1: أمضي معك.
0: أسترد ديني أولا.
1: أي دين تقصد؟
0: علك نسيت.
1: ألك دين في ذمتي؟
0: في ذمتك، إنك تتغاضى علي.
1: متى حدث هذا؟
0: بعدما انتهينا من كربلاء وتوجهنا إلى دار ابن زياد، تذكر.
1: لكنني لم أستلف منك درهما واحدا.
0: وعدتني أن تعطيني كل ما تتقاضاه زيادة عن 5 دراهم. ما أظنك غافلا عن هذا.
1: أتحسبني أميرا أنثر دراهمي على أبواب إمارتي؟
0: إنما أطالبك بوعد قطعته على نفسك.
1: أنت تذكر أنني أبليت في كربلاء بلاء حسنا، ونجحت في منع الحسين وذريته وصحبه من الوصول إلى الماء.
0: لم يكن لك الفضل في طعنه بالرمح ولا ضربه بسيفك عندما أثخنته الجراح، ومع ذلك أفضت للأمير بالحديث عنك حتى منحك ما منحك.
1: لا أنكر هذا، إنما أنا صاحب الفضل في إبقاء الحسين عطشا.
0: أراك لازلت تنكر مالي في ذمتك.
1: أجئت داري تحذرني أم لتسترد دينك الذي تدعيه؟
0: بل أسترد ديني وأنا أمضي من هذه الديار، ربما إلى غير رجعة.
1: اسمع، إن من شارك في سفك دم الحسين لا يألو جهدا في سفك دمك.
0: ما أظنك تنجح في ذلك. أعد سيفك إلى غمده.
1: توقف،
0: لا يوقفني إلا استرداد ديني.
1: هب أنني أعطيتك نصف ما طلبت، بماذا تثيبني؟
0: أوصلك إلى مأمنك.
1: ترافقني إلى البصرة؟
0: بالطبع.
1: إذن تسترجع دينك هناك.
0: لا تظنني غبيا إلى هذا الحد،
1: ولا تحسبني أقل فطنة منك.
0: انتهى الحديث بيننا. ستذكرني عندما تقع في أيدي زبانية أبي إسحاق.

0: دي قبل أسبوعين في خدمة الأمير يحارب أعداء الله بين يدي.
1: أعداء الله؟ أعداء الله؟
0: تلك مثلبة يحملها والدك لا أنكرها فيه، هو جهاد في سبيل الدين يحمله معه إلى يوم القيامة، وهذا يجعلني أنظر إليه بفخر واحترام.
1: أتودين أن تعرفي من كان يحارب والدي في الكوفة؟
0: قلت لك عدو الأمير وعدو الله.
1: عدو الأمير صدقت، أما أن يكون الحسين بن فاطمة بنت رسول الله عدوا لله فهذا لا يقبله حقا ولا شرع ولا منطق.
2: ما الذي تقولينه يا جهينة؟ الحسين بن علي.
3: أتدلون على عمرو بن الحجاج الزبيدي؟ أتعرفه؟
4: ليتني لم أعرف ولم ألتقي به يوما.
3: وأخيرا وجدنا من يرشدنا إلى ضالتنا، دلنا عليه.
4: ألا تريدون قيس بن الأشعث؟
3: بلى. أتعرفه؟ دلنا عليه.
4: أفعل إن شاء الله. ألا تريدون غالب الباهلي؟
3: إن لم تصلح عن نفسك أيها الرجل سفكت دمك.
4: أتسفك دم رجل يدلك على ثلاثة أنت في أثرهم؟
3: وأين هم الآن؟
4: خلفتهم في مكان قريب يكثر فيه الظل والماء.
3: هيا بنا إليهم.
4: لا أستطيع فعل ذلك، هو ذا عنقي أمامك، اقطعه بسيفك، ولكنني لا أستطيع أن أخون عهدا قد قطعته.
3: ما دمت قطعت عهدا فما الذي دفعك أن تفصح عن مكانهم وأسمائهم؟
4: الذي دفعني هو ذاك الفعل الدنيء الذي أقدم عليه، لقد قتلوا ابن بنت رسول الله.
5: سيدي نذهب إلى العين ونتحقق من الداعي.
3: اتبعاني وأنتما ابقيا مع ذلك الرجل.
6: ما طلبه أبو إسحاق من أمر هؤلاء المارقين الذين تجرأوا على رسول الله وعترته إنما هو حق واجب التنفيذ، لكن قل لي، ما الذي جعلك تجنح عن موقف مغاير لموقفك البارحة؟
7: إنه الحلم، الحلم الذي ملأ قلبي حقدا على هؤلاء، ولم أعد أملك حيالهم أي ذرة من الرأفة والرحمة.
6: أي حلم تعني؟
7: ذاك الذي حلمت به الليلة المنصرمة، رأيت فيما رأيت أنني في صحراء عظيمة تمتد إلى ما لا نهاية، وقد غلبني الحر والظمأ، تلفت حولي فإذا بقتلى مطروحين على الرمال، قطعت رؤوسهم ومثل بأبدانهم، فصعقت لهول ما شاهدت، وإذا بالأرض ترتجف وبالسماء تهتز.
6: وبعد يا درغام وبعد؟
7: وإذا بنفرين وقوفا، رجل ما رأيت أبهى منه، وامرأة يشاع نورها من خلال حجابها، ثم رأيت الأرض قد امتلأت بالناس وأجنحة الملائكة. تقدم الرجل البهي من إحدى الجثث المطروحة وانحنى عليها يبكي ويقول: يا حسين، فداك جدك وأمك وأبوك. ثم جلس الحسين مقطوع الرأس وهو يقول: يا جدي يا رسول الله، يا أمي يا فاطمة الزهراء، عليكما مني السلام. ثم بدأ يأخذان من دم شيبته ويمسحان بها صدرهما ونحرهما وأيديهما حتى المرافق، ثم سمعت رسول الله يقول: فديتك يا حسين، يعز علي أن أراك مقطوع الرأس مرمل الجبين دامي النحر مكبوبا على قفاك.
6: كفى يا درغام كفى.
7: لهذا يا سيدي آليت على نفسي ألا أغضب رسول الله بقطرة ماء أسقيها لفاجر نال من حفيده الطاهر في كربلاء، وصممت أن أنتقم منهم ما حييت.

0: قدري أن أتلقى صدمة إثر أخرى.
1: عن أي صدمة جديدة تتحدثين؟
0: إن صح ما سمعته فأنه شؤم كبير يخيم على هذا الدار.
1: ما الذي سمعته يا ابنتي؟
0: من الخير لك ألا تسمعيه يا أمه.
1: بل يجب أن أسمع ما تسرينه يا جهينة.
0: دعيني أسألك، أين كان والدك؟

0: عم تبحثوا يا عمر؟
1: أشيحي بوجهك عني يا امرأة. هذه هي منيتي.
0: أكنت تقاتل الحسين يا عمر؟
1: من أنبأك بهذا؟
0: سألتك فأجبني. أكنت تقاتل سبط الرسول يا عمر؟
1: حذري يا امرأة، لا زال سيفي يحمل آثار دم.
0: إذا ما سمعته حقيقة. أترفع سيفك في وجه حفيد رسول الله يا عمر؟
1: أغربي عن وجهي.
0: أخبرني، ما الذي ستقوله لجده يوم القيامة؟
1: أية قيامة تعنين؟ لو كان هناك قيامة حقا لقامت منذ رفع رأس الحسين على أسنة الرماح.
0: الله يمهل ولا يهمل.
1: اسمعي يا نويرة، أجيب كل من يسأل عني أنني ذاهب إلى البصرة. اسعدي بالنعيم، لقد تركت لك الدار بما فيها.
0: ليتني لم أرك ولا تعود إلى هذه الدار قط.
1: ما أعادني إلى الدار إلا هذه، والله لقد فعلت ما فعلت في كربلاء لأجلها.
0: تبا لرجل مثلك يبيع آخرته بسرة من الدرائم. اللهم انتقم منه واجعله يكتشف هول ما فعل. إنك قادر على كل شيء.

0: هذه دار عمرو بن الحجاج الزبيدي؟
1: نعم.
0: وأن تكونين يا امرأة؟
1: نويرة ابنة ليث الأسدي.
0: وما صلتك بعمرو؟
1: زوجته، وهذه ابنتي.
0: أين زوجك يا امرأة؟
1: رحل منذ يومين ولم يعد.
0: إلى أين رحل؟
1: إلى مكان ترتاده في أغلب الأحيان.
0: أي مكان تعنين؟
1: عين الورد.
0: أنت على ثقة مما تقولين؟
1: أنا لست على ثقة يا سيدي، وإنما دفعني إلى ذلك كثرة ما أسمع عن هذا المكان.
0: ما الذي تفعلينه لو أحاق به الخطر؟
1: أغمض عيني وأشيح بوجهي عنه وأدعه يلقى مصيره الذي صنعه بيدي.
0: أظن هذه المرأة صادقة فيما تقوله عن مكان زوجها. هيا بنا إلى عين الورد.
2: لقد دللت عليه.
1: نعم،
2: ولكنني أرى في وجوههم سفك دم والدي،
1: ولهذا دللتهم عليه.
2: أتتمنين أن يسفكوا دم زوجك؟
1: والدك لم يعد زوجي،
2: ولكنه ما زال زوجك على سنة الله ورسوله.
1: أي سنة هذه؟ وأي عار ذاك الذي جلبه علينا والدك؟ كيف أنظر إلى وجه فاطمة وزوجي يمنع الماء عن ولدها حتى يقضي عطشانا؟
3: أنتما تاجران إذن، أراكما تلتزمان الصمت؟
4: نلتزم الصمت خوفا من سؤال آخر لا نعرف إجابته سيدي.
3: أية إجابة تعني؟
5: أن تسألنا عن بضاعتنا ونحن لا نملك على هذين الحصانين سوى سرجيهما.
3: أين تجارتكما إذن؟
4: وراءنا في القافلة.
5: لقد أضعنا القافلة فهمنا على وجهينا إلى أن هدانا الله إليكم.
3: على الرحب والسعة، حللتم في دياركم وبين إخوانكم. كأني سمعت منكما أنكما قدمتما من البصرة.
4: نعم، هذا ما جرى يا سيدي.
3: عجبا.
5: وما العجب في ذلك؟
3: القوافل لا تعبر من هذا المكان إلا متجهة إلى البصرة.
5: قلت لك يا شيخ القبيلة أننا ضعنا في الصحراء وتهنا، لذلك عبرنا عكس الاتجاه.
3: لا يهم ذلك، حللتم بين أهلكم، أظنكم جائعين.
4: وتعبين أيضا.
3: يا عبيد، خذ سيفيهما وضعهما في موضع السيوف،

0: ثم اصطحب حصانيهما إلى قوتهما ومائهما.
1: يا سيد القوم، أن تأخذ الحصانين ليأكلا هذا أمر عادي، أما أن تجردنا من سيوفنا فهذا أمر لا نفهمه ولا نستسيغه.
0: أن تنزلا ضيفين عندنا فوالله هذه غاية المنى، أما حملكما لسلاحكما في ديارنا فهذا يعني أنكما لا تثيقان بنا ولا تأمنان جانبا.
2: معاذ الله يا شيخ القبيلة أن يكون عندنا مثل هذا الاعتقاد. أعطيه السيف يا صديقي.
1: تفضل تفضل
3: تفضل.
0: هو ذا داركما ترتاحان فيها ما طاب لكم المقام.
1: عمرت الدار بأهلها يا شيخ.
0: سيأتيكما الطعام بعد قليل إن شاء الله.
4: امضي إلى قبيلتك واصنع ما طلب منك.
5: ولما أمنع من شرف ذلك الاقتصاص ولقاء رسول الله بعد ذلك، وقد حملت بين جنبي بعضا من الثأر لحفيده.
4: لأنك بهذا ستفسد الخطة.
5: أعرف هذا، ولكنني أتوق لمقارعة هؤلاء.
4: وأنت تقارعهم بتنفيذ ما طلب منك في قبيلتك شراف، واعتراض هؤلاء الأشرار الذين يهربون من سيوفنا عبرها للنجاة في البصرة. ألا يكون عندك الحظ الأوفى بأن يقع الشمر في قبضتك ليكون لك شرف قتله؟

0: ما بك؟
1: عاد إلي الحلم.
0: جثة الرجل الطافية في النهر.
1: نعم، هناك أمر يقض مضجعي فعلا.
0: ألا تتكلم يا رجل؟
1: أجبني يا باهلي، هل سيعاقبنا الله على ما فعلناه في كربلاء؟
0: عقاب الدنيا أم عقاب الآخرة؟
1: الاثنان معا.
0: إن كنت تستفتني فأجبك أن عقاب الآخرة أمر شديد الورود، لكنني لا أدري إن كان عقابا كلسعة جمرة تلتقطها لتعيدها إلى الموقد، أم هي نار موقد مضرم تجبر على الجلوس أمامه ردحا من الوقت.
1: هذا عقاب الآخرة، فما هو عقاب الدنيا؟
0: أرى أننا نجونا من عقاب الدنيا ونحن نرتع في هذا المكان الهادئ ويقدم إلينا الطعام والماء
1: والمنام الذي يلاحقني باستمرار.
0: هذا شأنك، أما أنا فأحلامي مليئة بقطعان النوق والغنم.
1: ألأنك كنت بمنأى عن النار، أما أنا فكنت أجاهد لمنع الحسين وصحبه وذريته من الوصول إلى الماء.
0: ربما يكون ذلك.
1: أعطني ماء. ويحك، أتضع الماء كله بجانبك؟
0: شربت نصيبك وهذا نصيبي، والليل طويل.
1: أراك تمنع عني الماء وأنا صاحبك.
0: ولما الدهشة وقد منعته أنت عن صبت رسول الله

0: أتصدق ما ادعاه هذان الرجلان من أنهما تاجران أضلال طريق؟
1: أشك في صدقهما.
0: ومع ذلك تأويهما إلى جوارك وتغدق عليهما من الطعام والشراب.
1: إنهما صاحبا كدة على الأرجح، يحاولان بالاحتيال كسب قوتهما وإقامتهما.
0: وهل يكافأ المحتال على احتياله؟
1: أيرضيك طردهما؟ جائعان عطشانان جاءا يلوذان بنا.
0: هو حق لهما علينا، أما أن يستغفلانا فحق لنا أن نعاقبهما.
1: قل لي، أنطردهما عندما يستيقظان من نومهما؟
0: بل نتحقق من أمرهما، لعلهما من أعدائنا جاءا ليستقيا أخبارنا.
1: لباسهما لا يدل على أنهما من جواسيس الأمير وأعوانه.
0: وما معنى أن يحملا سيفين ويمتطيا جوادين أصيلين؟
1: هذا الذي يحيرني، ولهذا فصلت جوادهما وأبعدت سيفهما.
0: ماذا لو كانا هاربين من نقمة أبي إسحاق الثقفي فاحتمل

0: بنا.
1: حالهما حال المستجير من الرمضاء بالنار، العقل لا يهرب من سيف أبي إسحاق ويلتجئ إلى كنف شراف،
0: وربما يكون لجوء الجاهل إلى عش الدبابير ظنا منه أنه قرص من العسل.
1: دعني أمتحنهما، فمعنا متسع من الوقت، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.

0: يا أهل الدار. هل أجد عندك شربة ماء يا أمة الله؟
1: الجرة أمامك، وضعتها لعبير السبيل.
0: على البئر قريب من الدار،
1: بل هو على مسافة فرسخين من هنا.
0: وما الذي يدفعك أن تمنحي تعبك على هذا النحو لعبير السبيل؟
1: حادثة أدمت قلبي عندها آليت على نفسي أن آتي بالماء على ما قدرني الله عليه ليشرب منه عابر السبيل.
0: أي حادثة تعنين؟
1: لا أود ذكرها، لأن ذكرها ينكأ جرحا عميقا في داخلي.

0: ألا تصمت يا رجل وتكبت سوداويتك تلك؟
1: أنت مضطرب مثلي ولكنك تخفي اضطرابك.
0: دعنا نبسط الأمور. أرى نفسي أحياناً بين البؤس والنعيم وبين الرجاء والقنوط، لكنني بت أجنح إلى الأمل وأن مستقبل الإنسان مجرد خط. لماذا لا نقول إن مالك بن بشير أصيب بالفقر لأنه لم يحسن تدبير أموره، وأن يد ابن صبيح الصيداوي أصيبت بالشلل لعاهة ألمت به؟ أليس هذا جوابا محتملا؟
1: يمكن أن يحدث هذا لو أن الحسين لم يدع لابن البشير بالفقر، ويمكن أن يحدث هذا أيضا لو أن ابنة الحسين لم تتمنى الشلل ليد الصيداوي.
0: إن كان ما تقوله صوابا، فما حالك أنت وقد شاركت في منع الحسين من الوصول إلى الماء؟
1: أموت غرقا في النهر.
0: قم يا رجل ولا تستسلم لهذه الأوهام، لنا في الحيلة الأخيرة عبرة. ابن زياد قادنا لقتل الحسين وها هو أمير للبصرة، والشمر بن ذي الجوشن احتز رأسه ومع ذلك أصاب مغانم كثيرة انطلق بها سالما غانما إلى دياره.
2: أين أنت يا جهينة؟ أنت هنا؟ ماذا تفعلين؟
3: أهيئ نفسي.
2: إلى أين؟
3: خير لي أن أكون في دار رجل أشكو ظلمه إلى الله من أن أكون في دار رجل يشكو ظلمه إلى الله الحسين بن علي.
4: ليعلم الجميع أنه لا رحمة ولا تهاون في العقاب، حتى ولو كان الجاني واحدا منا أو صديقا حميما لنا.
5: صدقت يا درغام. يا قوم هلموا إلى سلاحكم. ما بك؟
6: أيكون عندنا ضيوف في القبيلة يا سيد القوم؟
5: ضيفان تائهان قدما في ليلة حالكة.
6: رأيت واحدا منهما ولكن أين الآخر؟
5: ربما يكون في مكان ما في هذه الصحراء.
6: ما اسمهما؟
5: لقد عاد درغام مسرعا.
6: ما الأمر يا درغام؟
7: أحدهم قد سرق حصاني وفر به.
6: لنبحث عن الضيفين ولا سيما صاحب العين المتورمة. هيا.
1: ينتابني عطش شديد.
0: اصبر، لابد أن نجد مستنقعا أو بئر.
1: ليتني حملت قربتي وأمتعتي.
0: لم يكن لدينا متسع من الوقت، وإلا وقعنا في قبضة هؤلاء الذين يبحثون عنا في كل مكان وتحت كل حجر. أنت الذي دفعتني لسرقة الحصان والهروب من القبيلة.
1: أنا؟
0: نعم أنت، لقد أتيتني ترتفع.

0: تساعد وتقول لي: قتل سالم وشبث وصالح وسنان وزرعة وغيرهم وغيرهم، لقد قتلوا، والحالة هي ميمنة وميسرة وعمر بن سعد. أتريدني أن أبقى في قبيلة أقسم أفرادها أن ينتقموا من كل من شارك في قتال الحسين بن علي؟
1: لولا ذلك المدعو سويلم كان يحدق بي كنت أتيت بقربتي وجلبابي.
0: وهل نسيت جلبابك أم تناسيته؟
1: ولم أفعل ذلك؟
0: كي تدعي أنك نسيت دراهمك فيه.
1: نسيتها فعلا.
0: إن كنت نسيتها فلن تصل إلى البصرة، ما رأيك؟
1: علي أن أصل إلى الماء أولا.
0: الوصول إلى الماء مكلف
1: وأنا أدفع الثمن.
0: إذا أنت تحمل دراهمك؟
1: بل أحمل بعضها، ونسيت البعض الآخر في قبيلة شراف.
0: كم تحمل؟
1: أحمل ثمن قربة ماء.
0: بل تحمل أكثر، لو أنني أعرف سبيل الماء لاهتديت إلى دراهمك.

0: لا أثر لإنسان أما هذا المكان منذ أيام،
1: ولا أثر لموقد مشتعل أيضا.
2: إلى أين توجها إذن؟
1: لابد أنهما أضلا الطريق، فتاها في الصحراء.
2: يجب أن نعثر عليهما ونقتص منهما.
0: لا تكترث، انتها في الصحراء حقا، فسوف يلقيان حذفهما جوعا وعطشا،
2: وربما اهتديا إلى مكان يبقيهما على قيد الحياة.
0: يا لضعف الجاهل وقوة العارف، كانا في متناول أيدينا.
1: شككت بأمرهما، ولهذا نزعت عنهما سلاحيهما وجواديهما. أأنت متأكد من هويتهما كي لا نضيع وقتنا بملاحقتهما؟
2: إنني على يقين أن صاحب العين المتورمة هو عمرو بن الحجاج الزبيدي. إنها الأوصاف التي أدلت بها زوجته، كما أظن أن رفيقه هو غالب الباهلي.
1: إذن لنبحث عنهما في كل مكان.
3: يا عمرو، قدرك أنت متعطشا.
4: وأنت
3: أتظنني أحمقا مثلك؟
4: قربة ماء.
3: إن استطعت أن تصل إلي تشرب الماء. قف مكانك، انظر إلي.
4: نذل وحقير، أتحسبني كلبا عطشانا فأتبعك؟
3: كلانا نذل وحقير.
4: وأين نذالتي؟
3: في البداية منعت عني عهدا قطعته لي، كما أنك رميت الدرهمين كما يرمى الطعام للبهيمة. أنسيت ذلك؟ هو عرض أقدمه للمرة الأخيرة. بإمكانك أن تشرب من هذا المكان. ماذا قلت؟
5: دع قدمي أيها الأبلة، دع قدمي، دع قدمي، دع قدمي، دع قدمي.

0: إنه حصاني المسروق.
1: عدونا في ديارنا.
2: لننتبه، ربما نكون في كمين ينصبه أعداؤنا.
1: إياكم والتفرق، فيسهل على عدوكم القضاء عليكم.
2: دعني أستطلع المكان.
1: لا، أخفضوا أصواتكم ولنمكث هنا.

0: رأسه على الحجارة وسعف النخيل الحاد فقأ عينيه.
1: يا سبحان الله، هذا هو عقاب الله جاءه على عجل. يا قوم، أتعلمون ما كانت وظيفة غالب الباهلي هذا في كربلاء؟ كلفه عمر بن سعد بأن يكمن وراء نخلة ويراقب تحركات الحسين وصحبه.
0: وها هو سعف النخل ذاته يفقأ عينيه.
2: وهذا عمرو بن الحجاج الزبيدي،
1: انظروا إليه، إنه كان يحاول أن يفتش عن قطرة ماء في القربة التي بين يديه.
0: لقد مات عطشا على ما يبدو.
1: ولا غير ذلك يا سيد القوم، هذا هو جزاؤه، وهو يمنع الحسين بن علي وصحبه من الوصول إلى الفرات.

0: تعالوا يا قوم انظروا ماذا وجدت. عشرون درهما، ما الذي دفعه أن ينثرها خارج الصرة؟
1: أغلب الظن هو الثمن الذي تقاضاه على فعلته في كربلاء.
2: ولكن لما نثرها على الأرض خارج الصرة؟
1: يريد أن يقول بأنه خسر الدنيا بعد أن غرته وخدعته. يا رب يا رب، أمتنا على حب محمد وآله وبغض من عاداهم.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين.

إن ننسى الحسين فقد نسينا الإسلام، إن نسينا الحسين فقد نسينا عزتنا، إن نسينا الحسين عليه السلام فقد نسينا قيمة حريتنا. لا ننسى الحسين.